0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك أستورا نلف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايوب يا النظرة وحدة ما تخليني أدوب.
1: كل نهار جمعة وسبت

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
2: دخيل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم بيطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير.

هون، ما تروح.

0: حليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو. إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 96.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب

0: كعبولت كعبولت كع
1: نهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: صباح كون محبة، صباح كون صبر، وصباح كون أمل.
3: أنا على دوار الراديو وعم بسمعك وبتعقبي.
4: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
2: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
5: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
2: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
6: طبت الحمام طار الحمام.
2: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي. ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
4: انت لو كنت بتهتم
0: لاول مره لايف تي في ريميكس
4: ما خاص ما
0: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 96

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكتلو دلعنا يا ما تدلعتلو
3: رمشي فرطك بالسيح في أصلاف.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
4: جننون عينيك جننون عيونك دولا شفتهم حنيت.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

www.mixfm.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

نهر مسكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شغبور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلق برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبا. لأي استفسار 03-777-969.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نجوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع

لا بدنا نروق وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق. أنا مش عم جرب أطلع

0: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: صارت ستة
5: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
6: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
8: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
5: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
9: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
10: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
5: أسد واحد على تيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
11: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
5: يا الله
12: مسكر السير.
5: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
13: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
5: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركن معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
4: صوت الحيدة لك.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلالة مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: عندكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح.

0: التفاح ميروبا. لأي استفسار 03-777-969.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بوري تع بوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: الحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا. حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمه بتشتي والحب
0: يدش. الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعايه اغاني اغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد بلق بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مدينك.
5: ملعاني ملعاني.
2: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

0: عمور الدار.
1: هرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبور التعبور التعب،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبور التعبور التعب،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: هو الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
2: الله. لا لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
2: حتى القدير تما يزعل
1: والقدير إلي متري وسارة عبد الله ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.
3: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
4: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبير.
5: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
3: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
6: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
3: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
7: طبت الحمام طار الحمام.
3: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها مثل نغمة البداية.
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والاثنين 19 و20 و21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
2: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص ما
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول بانتظاركن معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
2: صارت ستة
3: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
4: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
5: أنا عم بحكيك من أمريكا.
6: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
3: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
7: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
8: أكيد نحن على الطريق وراحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
9: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
10: عنجد اشتعنا للبنات.
3: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأن وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
11: ولا رح بطل القصلي.
12: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
5: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والاثنين 19 و20 و21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 969.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة. بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعون أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: حليب.
1: والعاني والعاني
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
3: دخيل صوتك انت دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
2: لحظه انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه.
2: يلا ها
6: انت عروس لبنان والله من القلب. هي
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. كلنا بالسيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
7: والذكري حنا الذكرى.
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار.

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدالله إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد بلا بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مضيق. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
6: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: الويكند دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتع

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكن المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عقول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.